0: ويا علي يا ليا
1: ويا يا خل علي يا علي خي ليا ويا يا خل علي يوم علي خي ليا خزين قال يا الرضا يا يجي اندارو كرو جدي دوليو تقول يا لك اندارو خزين قال يا دوم يوم